0: خلي البنك المركزي المصري يلجأ لرفع سعر الفايدة، وبالتالي علشان يسيطر بشكل كبير جدا على معدلات التضخم. مع رفع سعر الفايدة في مصر من الممكن إن أسعار السلع والخدمات ترتفع خلال يعني معززة بهذا القرار في ظل ضبابية المشهد الجيوسياسي والأحداث اللي بتحصل في مدى الشرق الأوسط.
1: 在能源和金融风险同时上升之际，全球经济还要防范第四重冲击，主要经济体增长和供应链出现明显波动。中国是全球最大的制造业国家和重要的贸易经济体，如果中国经济保持稳定，就有助于避免能源和运输成本上涨进一步演变成全球商品供应冲击。对埃及等发展中国家而言，稳定的中国市场、商品供应和投资也提供了重要缓冲。
0: صناعاتها جوه اراضي جوه الاراضي المصريه وجوه المصانع المصريه ويطلع منتج مصري بخبرات صينيه، من شأنه ان هو اصلا بيقلل التكاليف الانتاج اللي موجوده.
1: 目前中东战事和主要航运通道风险仍未解除，美联储多数决策者预计年内还将至少加息一次。如果战争和高油价持续，全球经济可能继续面对通胀与增长放缓的双重压力。在这一背景下，中国经济能否保持增长和供应链稳定，也将成为观察全球经济能否抵御新一轮冲击的重要变量。凤凰卫视张赫阿雅，埃及开罗报道。
2: 阿根廷官方最新数据显示，上半年贫困人口增加了约170万人。专家认为，宏观经济失序、资源开采型经济无法解决失业和贫困等问题。
3: 阿根廷国家统计局17日数据显示，第二季度经济同比增长2%，但环比下滑，失业率升至7.9%，达2021年以来高位。
4: La macroeconomía está absolutamente desordenada, con un déficit fiscal muy importante. Lo que está haciendo el gobierno es tener superávit de gastos corrientes. Esto significa lo que recauda versus lo que gasta de manera corriente le da superávit, pero cuando incorporamos los intereses de la deuda de vengada, tenemos un déficit espantoso que en términos de la 12ª parte del producto, o sea, el Producto Bruto Interno dividido 12 para el mes de agosto, está cerca de 2 dígitos.
3: 专家表示，判断经济不能只看通胀，还要看生产和就业。目前的工业产值比2022年低10%，行业就业较2023年高点减少近9万个。米莱执政以来，全国企业数量减少3万多家，登记就业岗位减少43万。
4: En realidad, la rentabilidad, la falta de rentabilidad de las empresas argentinas está dada por múltiples causas. Una la mencionó usted, tiene que ver con el valor de la energía. No tiene ninguna explicación que la Argentina, teniendo petróleo, tenga que tomar como costo del barril de petróleo el precio internacional. Eso es un absurdo. Por el otro lado, deterioró los ingresos populares, llamando a esto sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, con lo cual el mercado interno está absolutamente deteriorado.Por un lado hay incremento de costos, por el otro lado hay baja de venta. Bueno.
3: 专家认为，政府寄望用能源、矿业和农业优惠政策吸引大型投资，提升出口，拉动经济增长。这种资源开采型项目部分依赖进口设备和投入品，对于本土工业和就业的带动有限。
4: Crece un tipo de emprendimiento que es el que tiene que ver con el combustible fósil no convencional, el gas, el hielo.Pero está decreciendo el convencional. Por eso hay más trabajo que se pierde en el sector energético que el que se gana. En términos del empleo en el sector minero, también está pasando algo similar.
3: 专家表示，政府持续推进外向型资源项目，但这些项目很多还处在初级阶段。但实体经济陷入萧条，倘若外来投资不能转化成本地生产力和就业岗位，这样的经济失衡局面还会延续。凤凰卫视梁东亚、裘振宇，布宜诺斯艾利斯报道。
2: 罗马天主教教宗利奥14世将于9月25号到28号访问法国。最新民调显示，法国民众最希望教宗在访问期间就世界和平、教会内部性侵问题以及贫困等议题发声。
5: 这将是利奥14世当选教宗约一年半后访问法国。根据法国民调机构公布的调查，当被问及最希望教宗优先讨论哪些议题时，28%的受访者首先选择世界和平与冲突，比例最高。15%的受访者希望教宗谈及打击和预防天主教会内部性侵问题，另有5%的受访者关注弱势和平。